0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد؟

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

طيب مربوع عليه الصلاة والسلام والله ما نقص مال من صدقة ضيب أشأه ويش الله قامر عليه الصلاة والسلام حداخني يوش مداتون أحساق دلر ساغة بصول دنيح انزر دق عبادة انزر يق يل يشم دو إذا حسن وبصوش وستقن أغدر ناق وستلدر أحسن حشت ودع إبر أحسن غيل اليوتين أحسن غدر دا القرآن شعوك أمر دنادوش وتعاونوا على البر والتقوى ديل ريز وشومان تعديك شومان تعغوشي ناق وصلو ديش غوشي غديش خلوش أهل إساغن هم لوش خلوش وش وستاق فساغن هم يرسين داخني إيوش سخلر بلغل ديش بايمر عليه الصلاة والسلام وين ألق مليكش ديش دل دع مليكش أول بوخ اللهم أعطي منفق خلفا أبوزن دير ساغن هم لوش وش وستاق بغدي سندل دحنا بركة ديع إدي بديع سو واقع إز دحنا أخولي وأعطي ممسك تلفا بزن ديل ساغن هم تلوش وش وستاق بغدي سندل دحنا هلك ديع زي دي أحسن أولي دعا دو ألا أوصل مبدوخ هم دو إذا ساغن وهم يلر تاني وين ويقع ديك يوش دو موحش دلح دلح الله دار حكيسنا عديسني قحونك إز خياتاح حكيسنا عديسان شنخا بركة دير دوحونا حخلش الله ألسم بركة ديش وشي الله دير والدير فأمر الله عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بصدقة ساغن هم يلر تاني شي مكش بوتشان غدر شي مكش بوتشان دار بلغلوش الله وي تونكش ورش وستق دا قالت تنت إير ساغن هم لقلت عن ساغن هم يلش أحسن لأ يوش دون ملغ لغاليخ أحسن مرغ دل سنة تن دربا نسلش دو إذا قامر الله عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بالصدقة شي سيلر ديلوش ساغن هم يلر تاني شي تسألر يلوش ساغن هم يلر تاني أي عادة يح أدم همان جوخلش دخيس لوش سخلش وي هو أستقاخ درمسكو دوغ عرجو تيسو أولي تأرشتو إي حلول كولا حجرقش ناغي حووش وش ناغي حاني تأ متليت بوقوك بأمر ساغن هم لوش خلاح كي قودوش خلاح بوقوك بأمر عليه الصلاة والسلام بأمر بو عليه الصلاة والسلام إنما يستزل المؤمن يوم القيامة في زل صدقته قانلش إيه مشتين عبصو بستق أسمحشر ميدن خلوانخ مارخت أبالين نيخ حيش خيخ واش دامن شوح إن غير خروقز سنت أخضر عند الموخر دوحون ألشا سودير دو ساغ نعتر عند أخر دوحسن خيش حديثة على فامر عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب ربي وتدفع ميتة السوء لش دو ساغ نوا ديل إغزلو دعيوي حون لش دو ساغ نوا حوالر بيرتي دوحون حووش ولر دوحتوخون الله أكبر الله أكبر فامر عليه الصلاة والسلام تشو سموين هم دو إذا

شيخ بيرتي خلر ديلي ديالوش دائما قال إنما الأعمال بالخواتيم شو شقيني حج خدشون شو خدع دوش دول حالة آخر تعديك شو شقين اعترخ دوش دوشون شو شقين عيوش العمل يوشون أقر حيس بخير يوش العمل شي دلر إيمان شو عدي يغلوش دائما ديلي بوش دقوي سيجد نوك بامر عليه الصلاة والسلام إوا دلر إيمان شو عوو والر غلر ويشتلهم دو بوخ بامر ساغن هم يلر دق بركة شدو قد ساغن هم يلر دا لأ إحانا ورزق دق شاريخ دولوية دا لأ دنيان شو عرزق إنساني أهتو بولوية الله دالا أتوين دلخ دل رزق يخا ساغن هم لو شاريخ زكت علو شاريخ شاسن والشان وغدا شاريخ دولوية.

توطغي وفوق إبراهيم بيمر عليه السلام ليل أمر انسى إسماعيل بيمر شيكان عليه السلام شيطحنا ولوش يحجسه بيون مانشون إياها لا أمر دنير سنجا لا الموشي سيلا قرعان شوح شاتن دين خلدوش تغمر بالقل ديش

إبراهيم عليه السلام محطوه أعناقية حجز أليون آنية إشبو وربعون أق غاش بروش بو وربعون إن كل شتاع بو وربعون جينج نوبر شير نوبش كحا أصحاب وربعون إشتالة دال شيقة بيقر ديهالش إبراهيم بيمر إلير عليه السلام إشغل وديل شي أز غيم مدو مسانا لعقو شر مدات إزم لقيق در حون تعدو لقاش در شيل تعدو إلى الدار سو بين غيل بوش بوش قيق منا شوك ديال لرقا حاج سأوانا يسخل بوش الله دالا بغن شير غور بوش شيري دال قوبل دويل وين مخا أريب دول قاعدة تا مسيح دي بيدي سندات دول حجة كوت حاج دي بوتا وين دعبو المشبو تاق مسيح شرحا وين مخا أريب إن يقبيحك البروينة دير مغية تنسى دالة وشراء أدم ألسم دان شاش كحت الله شين شراء ديه كندر قويم إشتا دير مغية تنسى نا حجز أبي الغشبو تن دزل دوت ويحادي شي بيمر ألا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه حج دين خيل وشوالستك دال حارب دين جوخ شي ديال درديش عاسل لاخ شيد يغضر ديش حجد نخيل بوش وستك تصوف زامن جوحا نانس دين موري تحت قدوش دنيا جو دال خيل دوش دول بير سنة اشتا تصوره اسمه وين مخاء ريئة الحجة بتحا

وين غربان ديدو إتو دخل إزات والحلقة اللي نجا تحت كيسة عرفة ديدو وز عرفة دينا حا حاش نعنيسل البوش بوش نيح وقع بيمر وقلاج عليه الصلاة والسلام والدين نزل بالقو بيش ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة وز عرفة دينا حسن دالة جوج مكينا شي ليش حلق بوش ديما داحت من هلا وتصوصو دينا حدالة جوج غطبق حق ليش حلق بوش ديلو يس الله ديل خيتم وديل لاش تقلق بوغي الله دالة شي ملك شحالها وشي لاشخة حاج سبيحكي بوش بوش عرفة تضحي تن بوشو تاريخ دسل بحوة ويمر صلى الله عليه وسلم بس عرف الدين أح ديلي قشت بيخلت ديلي قهية بيخلت بعد أخذ البوت وصدينا الله دالة جوك دلرتون حد وعين جوك دلشا حأمة قشت لشا ساني وقح ظلم دين بحشان دالة إشنا دينا من خديت دلاح ويمر أري ويمر عليه الصلاة والسلام عالمخ دار قية بشويتنا مؤمننا بصرنا خ صوت أرجو قية بويزة سان كل شيء شو الخلوة سيئة سان مسوى الدنيا نع آخر تاع تكبو خير مشو بيس دار شيء يلجن وأمة تسبش بالقية بيلقى البحوشة وحديث بيلقى دقوين ويمر ألق عليه الصلاة والسلام يا رب أيوزن ديل إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته بس إن ديل إذنهم شكر بشنا يشد نيس بوش موحا إذنهم شكر كاتشخل بوش بوش تغن تن ميل بل تن كاتشخل دوش دوش دوان الله قول أخدقوا بوش بوش ميل تن بل نيس بوش موحا بس غلو ديل إذنهم شكر ديل تن يجتيح البعض على القيمر عليه الصلاة والسلام أقل تدين أح فلم يكن في تلك العشية إلا ذال ذال سنة جب بدل ألت ذال سنة جب بدل ألت وطل دوق دوق دال قرقحة حجدر إلشن عليه الصلاة والسلام دين خل دوش دوشو دعي كالي وغب حمدر وغرب حمدر شو الله جدين أح عرفات من مخأرة ما طعمه بيزنيحة من إجلامز ومزدلفة تحديش سيقل عدوان خطوك سلاح وشنه يقز تدينا عورين بيمر عليه الصلاة والسلام دوحدين خلير شي أمة ديلي دوخش شي أمة جشدر دوخش شي أمة خيهة بر ديلي دوخش بيمر دوحدين خلير شان دوحدين جاح بيمر بير بدل أصحاب شدابش من الله يا رسول الله بعد يشبه ورد حتويل تشخين تشوح فيلا مبيني حكاً بعد تشخين أحب طيب مرديني حسنو شبالوش إيش نحلق إلا ديلا حويل ما ملي ألخات نخسان هيد خدانا مخي الخيل عن هيديل إيلج دا دائما الناس أنه أطبيل ويلقوا حويل ودربحاً يزحتون أهل طيب مريد البوح عليه الصلاة والسلام ديل مصدر جو إبليس أخلا ويل ويلك إبليس الخنير الله دار ويدوع عن جبت لي شي أمة دار جشت لي شي أمة دار قية مني وتمتع جو خلش دار لا ترچن لا تحقوش شي كرت يقش شي تيش ما بقي ربك شي ما دار الله يقش شي قح بوخش جو خلوان قدر لا تن قير مخ يخلش فترخ ريل ولير شي الله عليه الصلاة والسلام أق دوقا نخلو تقبغ إيه توقوتو شا تقبغالو وشا داق ويما خائر دار عالش بولي وباتش عرم دان عرداليك انت بيقن بول حاج سبغر نيب ويماخ كاحا مارش بارش ديون دا ازر نشكاح ازر نشكاح دوقنا حاج انت اخيتنا بو كشرا بوي توش بو داق إبراهيم بايمر دين دعضو عليه السلام واجعل أفئدة الناس تهوي إليه مثلا دي وصلنا تكنش يحاجز ديش دي لحنا بعد نسو تندو عن دار جوك يغن مصو مصو تكتب خاش لمش خرشو
تيجي عدوا تلاتون بايمر عليه الصلاة والسلام زير تلاتون إرشنو دين دوشتو دعي كان وغلاتون داس نانس دين موري تين قنوة تين يتوى لاتون إذا دار بين بوش بوصل ناخخ خيه دين بيس دين عن نيسا قوة شنة دار دين اللي دات حاج دار دار نيس قوة شنة بوصل دين أركان شيخة فرز دو قيز نيس قوة شنة مكشل ليحار نيق إيحار شيترو أهتو نيحارة نيس قوة شنة دار إدل اندر دولو فرز دو قيز دين عن فرز قوش دين شون إيحا تحول مستقبا يو يوخا حاجة الخوش كل سنة حاج ديش كل علمنا يقضي لنا إخاتر يو يو خا سنة حاج ديش حاج صور ولدوتي يا سنة ساغ داخل ولديت سنة ساغ وين مغا أريد أي ميسك جناها أكبر بوكشنا سنة غدر بوكش دي لوكيس سوشنا قولي دي كدو دي أجي علمنا مجرب ديالا نجاح سن حاج صور سنة حاج ديش تيجح ميد بوخ ألسن بلاحة حشتن جبوغ دلاحة حش صور ولدو ندعس نسك شنير حشت قوش دريع ميد ألسن بلاحة أقساغ دي حشتو يولش قهتو انقع بوش خلو انقع بوش نسكنا بلاحة تان ساغ دي الجبوهي دلاحة ساغ ولدو ابن عباس ديلي اجن ديوي شي كانت ديد ريس خلتونا تو الله شيخ ميلا بوسو بناخخ سامي غني حش بوش بوش بوسو بناخخ تان بطح تان غديش تان رزق لهدر يا تان إيران جوح تان غدر يا دار لقش بارميع دخل الإز يبطل صوخ الإز

лир ми бусул дах, охдул хиджа дез дина чухдуэй, охдул хиджа дез итдиан чухдуэй. Амт идош кадал оршуатти панидельник. Охдул хиджа ислох долди иду из угар дез охдолди иду и ок итдиан чух. Ок итдиан чух угар дез гилла цааша ок шар чухдош кадал. Кобе акуз тади оз мусу дина шо дез охдолди иду хун уба дейл ясно саллаллаху алейхи вассалам. Аллах дала шиен хок аха дуй би инди ду из арафати. Шиеси лах дол Куран чох Аллах дала шиен гергах дез долш дол хуманц бия дуй буш мават от динах Аллах дала дуй би ина хон. Ялч на бах саллаллаху алейхи вассалам ма мин яумин афдалу инда Аллахи мин яуми арафа. Цу Аллах дал гергах дез оха цол си лах дима дах чон бах от арафат дия нулла. Охшаран чох дош дол оша дол дия ношал угар дез ох дол диду хон и арафат дия. Иди духон аза Аллах дала шилейшт ших ихьет мазгер гошло ди духон а. Иди духон Аллах дала шилейшт ду анжох плош. От дина ха санна Аллах дала шилейшт ихьетам беш. Жужа цар халх бош от сади да соба ясно саллаллаху алейхи ва саллям. Ма мин йоумин акфара мин ан йутика Аллаху фихи абдан мин ан-нари мин йоуми арафа. От арафа дина хсан Аллах дала шилейшт гешдаш. Иш цу жужа цар халх бош ди сада соба ясно саллаллаху алейхи ва саллям. От дина ол хон ба ясно саллаллаху алейхи ва саллям везе силах уч Аллах дала ши малайкш хейса малайкш хаусал ши лайш гула бел вау шахкет шиек дуадаш буиш шиек хеслуш буиш шиек аргешта диаш буиш хей ши малайкш шашу теш магиташун ши вазали чадуй мабушун от ши лайш кедуаш мел буккиларха цанша гештин маушун цанша ихетан бин маушун цер вартяша цу жужац ар халгиях маушун ша ол ба Аллах дала от дина إيش سيلح دول إيش دز دي دو حوين حد إدوش دول ورشوات دي يلجنو با صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه ما الحقيات ما بات حون يتشو بيزا ما بات حون تول دز اوه دول دين با يلجنو صلى الله عليه وسلم إيش سيلح دول دز دي دو إز ليرمي بسرنا وين حد إدوش دول دي أز دينا تو الله دال ويداخا ويديل تعو يش دولش ويموكشا دولش أز دينا وين الله دال شاحيخ ورلاح شيك جوع داي تر وين لاح وان خلا خد يشتوك بسوب سجنا الله دال شين جشت لقي تدينا الله دال شين دعاء أنا جوب لقي تدينا عبد الله ابن المبارك باش ديلو وق أولى وإذ وق علم سجو إذا تون جنير باع تدينا سفيان الثوري وق ديل شي جرجا سجو إيش شيء وات عبد الله ابن المبارك كان جرحون سفيان تدينا عرفة دينا جوريوش ويرخش شين مجد أدا إن ديل يحصلش شاد عتيق يا شيخ تون باه عبد الله ابن المبارك شاد إيك يا شيخ حاجر سفيان شيك حاجة شائلة تقبع عبد الله من أسوأ الناس حالا هي سفيان أقدزش دينا أقو سيلح دول دي دالش ينحق يحدوي بين دالك إنوش جيشدش دالش يليش جوجة ترحل بوشت أقدزش دينا أقر وستك بلو دي تحش يكيالش سفيان تقل ربا أقدزش دينا دالش ينجيش دي دهت مهت شوالستك إيوهن أقر ووك إيل رتوا تو دينا حو الله دال نسواح حشيك حست ولا يطلع هو خالها إي الله دي لحو جيش دلو شوي أقو سيلح دول دي إدز دي حتى إدوش خلج أس دينا حودة ديز هو عمل ييز سو دا لوك يش العمل هو يألج يلش نوبا صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أقر دزوه دول دعاء وات عرفة دينا أحد يشخل دول دعاء دوهم با شر چوح من لوخ چول خين چوحا أقر دزوه دول دعاء مصو خين دوك دعاء دز مصو خين دا ديش دوكز أم أس دينا أحد يش دول دعاء أقر چو الله دا دوك ديز دوهن أقر چو أخو دوكو هيالوش دوهن أقر دوكو بيركة هون دولش دوهن أقر چو أخوانا دعاء جوف دل جيرجح دوش دول دي إدي دوهن با يسنا صلى الله عليه وسلم تلت أحباه تو وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي أت دينا ها صحيح دا تو أقر دزوه دول دعاء تو دينا حدينك دو ألوي بيما صلى الله عليه وسلم تلت أحباه تو أس دينا شاء شال حال دعمي البهان خلب البهيمة شا دين خلب دول دعان شخ أقر دزوه دول ملوه دو ألشا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إدعى دوهم با يسنا صلى الله عليه وسلم أس دينا عادين دول ملوه دول دعا دز دوهم دل حشا ميال دين خلب دول شال حال دعمي البهان خلب البهيمة شا دين خلب دول دعان شخ أقر دزوه دول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير باشل ادعى هاي نيس ما قوتش بعوز ازورز ات ازورز حق ميل آلا حق ميل باخلا ايران مين وات سيش ايران سيكوان سيش ادعى دا ديش دي دو ايز سيلح طول دي دو ايز احمد ابن حنبل ديل ريس خيلتن
وق إمام قز تدينا وتعرف دينا ساق ديش عسجر باختون شوخي باي أحمد ويداق از موالها ناخر هم ديه دي مدهتر ويداق از موالها ديلي ديخا حان ديش دق تخان دال جوب نور مدهون حان ديزك تو الله ديلي ديخا ناخي تديخش إلي الباختو شوخي باختو إز دال دو عن جوب تشتول دي دو إز ديلي دو عدد ديش دي دو إز إلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير باه ديش دي دو إز شالله مركب ديش دي دو إز أوز دينا حمار كاب خل وستك بابا يما صلى الله عليه وسلم وتعرف دينا الله دالا شن شرن تولية خضل كنوش جشتين مدوتون دعدا هن خل دو شرن إدوش خل دو شرن كنوش جشتين مدوتون الله دال شريس قوش باري محساق داخ ديش دي دو إز حكيم ابن حزام يا شان سيلح والأصحاب ديال ريس خيلتون تعرف دينا آراء والتو بع امكال إيات إدعيي قرحون باخ شالله بع لي يتأيات أوز دينا بع لي تو حلخ بترحون باخ تعرف دينا وتعرفت عليه شكل بناها يسرت حقيش بالخير هم باه ناخ يا جان سيلح والأصحاب مو حكيم بيع لي يتسيت ديل دو حلق بيتير تو ديل دو دخي تشا شوال تختو عرفت عليه شكل بناخ محبل تاع دو علي رباه وزن ديل حسيلح وال يا جان أصحاب وير حغي لي وهر تخد بيع لي يتسيت حلق بيتي قوه حلي شكل دول حغي لي شكل دول تو حل دي تحتو جوج ترتخن الا دو علي رباه تاعر اش تسيلح دول ديز دو الي يرمي بوسو ناخ فبايت ابن عياد بوشل ديل وقت يرجع سجويز ديل يج أو حصلوش دخ علم دولش ديكسك الله إز يفضل ابن عياد جرحه باه عرفه تيناها ملك تبوز زلت كي بقر أز دولش كي بقر دوش تدولش ويلك شو رحمه باه فبايت ديل رئيس خيلتون أقو دزش دينا شان يسول أز دزش دينا ديل يحصلوش ديل ويلك شا ملك تبوز زلت جرجو هرخون إز باه حاولش ولي وها لا بيوح شا قيش صحوما داتر هم باه تو حديش دخ تو ويلكش احريت اولش خزر باخ واسو اتاه وان عفوت هي وزن ديل ما جو يحي تقشين احجشت ني مخار شين شين دل احشن جشت ني ما جو يحي تقشين هو هي وزن ديل بوخش ديل يحس بوش ورهم با ديل جرجستك فكيف برسي لحدول دز دو الى يد بوصل نا حد ادوش دول اور شو دي ويت سو الله ديل يحس تل ديش ويت سو الله ديل دو عدا ديش سو دي نحو مركبه ديش اس دي نحو نسلح أوز دينا هو يدعو دعت الله دال وين دعو عن جوه بردوش فوجود أرخاء إخيت من الله دال ويحال دوهر دوش إخيت من الله دال موكش دوش مرش دوش تدينا داخل وين أوز دينا حيخ مويزر إي الله دال حيخ هو تدعو دال لويل وين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дели салам ашалкан хетам галбасул шнахан массана эфир аймурит эло передач передач да ошу ахмедов анзор дар босила халда куран чана аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин хиехан бия бакала хиех меха иман дорж болшнага пайди уэт дала оши пайдан халдаштул хагада ситахник башар дол вая дала шариз оч волхумана буктуш ген дол шарих дол вая хоме бусул бежери жери وين هنتات ادوش الله شطال ترح ذو الحجة اوش بالبطبو هنت وين شين شوح تشقبو اوش بالبط ذو القعدة اوش بالبطبو ذو الحجة بطبو بطبو هون اهلتشا اذا شين شوح حج دوخش بالبطبو اذا ذو الحجة اوش بالبط دا القرآن شوحا حقن باش بالله اشهر الحرم اهل دوشتال بتنا شخا بطبو اذا بيقباتتخ شين شوح ظلم دارا تمش براءة هم ديخ كان دولش ذو الحجة أوش بالبطة شين شوحة دز دين وش دولش شي حق أحا بايمر عليه الصلاة والسلام قاستن حديث دالنا وقر دو قيش لش عمل شل دين وش دو أهل حقين بطبط بو إذو الحجة إذو الحجة أوش بوش بالبطة شين شوحة عرفات أوش دول ددولش بالبطة بو إذا إذو الحجة أوش بالبطة شين شوحة غربا دين وش دولش بالبطة بو إذا أي حق ذو الحجة بتخا دقو وسمو ييش همش دق نسلوش شا بتنش بقر بريحا شيطو بط بو ذو الحجة بط ذو الحجة بط تعبال شل تحت ابوش بط محرم شر حلخر بط بو هنز وين مسيخ دادال شا ذو الحجة اوش بلا بط قوش بو وين مفتياتي حا بلقل دير دو بلقل حلخر دي مطول نقدو ويا تخنا دال مقلحا سمو ييتي تا إدين وشاء تقاتش ورشة دادالا شنر دادالا لك إرن دادالا إشتوينا مفتيات وبلغل دين دوش دين أشكاها إبولر بو إذا داس خوش خلش عن وين خور دو إذو الحج بتنشا دالا وين خاق دي زرك هدو مثلا أقر حلخر نقا محرم ذو الحجة ذو القعدة إقبوت دو رجب أوش بولبوت إبئبوت أشهر الحرم إحبو دا القرآن شو شي حقح فلا تظلموا فيهن أنفسكم أل أتشو ظلمش ما ديلوش أل هو بتنشكحا حتى لا بصوب دين دالي دين دا قرآن دو ساد وسلم فايمر عليه الصلاة والسلام مكة حا نزام داقوات دالي دينا هر بتنشت أبيحكن شينا تأمش صوتا بيش غوشي تشيرش صوتا يش تارا ليرن بيش خلا إشتا حقين دول شارح بو ذو الحجة أوش بالبوت سلت إحا وما ألرا شرط إحر بوت بو إذا شين شو حا بايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شو عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارح دو أي العشر ذو الحجة ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى ألا ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى أتشوع يشل يشل عمل ألا دوخ عمل يش ما ياتش ألا أخ صحابة شتت بويلة خطن هون دي ألشا أتزامن قحا بايمر عليه الصلاة والسلام حيغمش بيشا أقرش أوغ ديوش دير كوخلة غازوة تخلق غازوة وين ما خأرت وان بو آراوية لمصوى الثاني بيش غازوة وان خلوش وستقى لزوة ميجي يو ميجي يوق وي اي غازوة حا خزنية سنقيرا بوك ادمان او قرش او قويش خلوشتل همات وان بوك دلاح الشتر بيش بيك هغلا يلس بني خيريشون يلس بني خيريشون دا لأ اقل صوت دي دوشن بوكشا بايدن دو وي تيجي دغر استمي دغر تيجي حت وانبر وي نولر خلاح بوخشا إش دويت شغلشا إش شطر بولي كيرا رمد ها بولي شهد وان بيش الله تعالى سندرا تيرا قيتي محا اقرج او دزدق غاز وقت خلا والما بلر

مسوق إن واش جاتش داش و خوطة إتستجا شفعة دايش وشخير و غاز وتعويل شنس إيه لات وحقوش دات سا جاتش داش بيا بوخشا دا إما إسيل الشي سندرة تير شيء كبير تها وقول دزني غاز وات دول ديرة هر حدث حدا لينشينا ها بايمر صحاب اشتت بيلق دل دقيش عمل دين وش مدات هو دين وش إلا إلا هو زول حجة بتحلقر دين وش حقيت شينا ها تر خطر خواتنق ولا جهاد في سبيل الله غاز وتحقق هي قرده سيدي الإيش عليه الصلاة والسلام أز دين وشكا عيش العمل الله دز ألشا فايمر جواب مود الله وما سارة أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غاز وتحقق ويرقى هي قر مدى تحونا أز إت دين عيش العمل عبادة الله دز تحق ونخوتر قال الله شي دير ثاني غازوتي ونايزه شي دحني غازوتي حجنته اوتا شنخ تعهم اتدينا اي غازوتي تعتو دحدو دحني يشا يشا ديل دحنو حوزندو استيغه داخلغن اي بوخ اتقونا عشان خليه اقونا وزو وشت غازوتن وغني وينيك وات يا غازوتن اش حجنيك وات هو دينوشك عمل عبادة دش الله بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن ده مدقم دو أول وول ويش أق ويجع مسر قع ده لا مت دو دينوش هو دينوش دو إيش هو دو إز دينوش قعدة دي زرق ألا وي مسر سمو ييش حال دق زيجع مسر سمو ييش حال وي ما ألا را زول حجة بوت بولو شنا وين بالقل دير دو زول حجة بوت بول بش هو حديثي حقني قا عمل الصالح ألا ديك خليش العمل ألا علمنا غا بلقل هردو ألستدو ملخو ديكم ناق أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناق صودالر مارنش قاب لأيعون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساغ دوق داقر مصلحة درق انت إروالر بايدن ملدو ألخيش خلدوش غيرلوش خيتر صنغش تغانت أواغ وغر هنز ويا مثلا جماعة لامز حقوشنا حق دوق ويا شاة وحدين دو لامزا تخيل يحونا أجمع تعدين دول لا مزات قي ورغز يليون أولي يال ألسم يشخل وش وستاقة شا لا مصدش جمع تعلا مزا مغيرتي إذن داش ألسم يلي أولي إشتا قيش دين وشكا يولشي لا ألسم يلي أت دين وشكا تندر إت دي سيخت عدير مدايش أدام أت إت دين شوحا ملاج أوغا قحي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغيرتش حلغنك إدو تلت يحم إزول حجة بيتا حو دعوول بيش دع مسلنا ورشة دي حال خردو ألا وين بلقل دحليك إذن دي حال خرده دو أولي وين بلقل دو تحدي مفتيات يا بلقل دين شو دي حال خرده إس دي بخ دي دعدي على إس صور دي نها عرفات دي دو إهو دي دو مسلنا خاديش دو شير شوا دولش دولو قبع اي قوس اي بخي دي انشوا اقر ديز دي دو عرفات دي وحيغ مش بس زامن شوا ويا يوش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيوسا شرچ وحا اوغر يز بيوسي ازا اشتا بيوسنا شا اوغر يز ليلة القدر خلال سنة دينو شا اوغر ديزا دي عرفات ديدو اي عرفات ديتنا هوند ألا دو حج ديك بغن بو ويبصو بجري يجري شاش حج ديك زامن كحا ات حج ديك كان اركان شاخدو اي دري جيتك بغن بو حج ويا عرفات اوشوش متح قلبالر أت عرفات أورسوش متعش قول بلارة تندر عرفات دي ألا تنخ إي عرفات دي هو دنان دع أقر دق أدم غوش قيت شو متيجو إزا أت عرفات دي نعها هو دنان دع مل أتيجي بغا بان غوش قيت خلدو إميل غوش قا أدم تير مسيري عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درق خدولش دقنش دولخش أتسي دعقول درستو الأدامة بوجه برريقيك أي دوخرش دوح إهرامش ديخكنا زودري دوخرش بيخكن باتس إش برريقيتك دعقول بيلا أقر دوق دعنش ديش دول ديدو إزا أقر دوق دايل قهيتم بيش دول ديدو إزا أقر دوق دايل قهيتم أحبوش دول ديدو إزا أقر دوق جيوشيت أبغ حق البوس بوس نا جيوشيت الحلب غوش دول ديدو إزا تندير يعرفات دي فدو خاديش دو امت دو خاديش دو اتزول حجة بيتش واحدو ايزا اتعرفات دي نحا حاجت بغن بلش بلش نا حاج دوخش بلش انا مرقو برده تار اتعرفات دي نحا ام حاج دوخش ووش تح بلش بلنا خانا مسانا ات دي نحا مرقا برا چاه دين سنة شخ سنة دو
هندو إز ألشا مثلا فيامر ألا عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده شاد وقدو قص عرفت دين عدالة شن شرق إنه هش جت دري ألا حلط عدغا شنات إدوش دور شرنا ألا أتحان دينا مرقبش تندرة ويا يعرفت دي هدى دوخوش أتعرفت دينا مرقبش هقل يلرو ال فيامر ديسن حديث تول شن شرق انوش جش دش اس عرف دينا دو حجي تعبوش بل وي بصو بجر يجري بري جيشك على ابن ساعت شكا دو عناش دش بوي خوش تير دو عناش او بلدر اش ديلي بيوخش وي لازم ملخ دش تول هما حقا دش وي نخشي قام بصو دنيان شو قام وي نخشي شو وي حق ملوش دش تول هما وي ديخ ملخ دش تول هما وي حقا دش قهيك ديش ددو إذا الحجة بتا عرفت ده إذا إسول ده دو إذا إسول ده حدا الشل تياها أذول حجة بتة كده عد عدولش غربان دين وش ده غربان دين غربة وين ما خأرا بصل الدنيا ها دش عبادة يا عبادة دو خزنة صنج أو سموي شمادو دار إبراهيم فيما رزونشة شيك أنت أرس حقا ألا

لنا إك على حراء وقش إد حدو دل دول يغرب الأرس حقرة إدوق عبادته إذا تندير إذا هزول حجة بيت شوحدو حلخر قده دي أو دي نعمال بوز لاما سان خلص ويما زبح أت بلغن خزنية سانش أو سمو يايش جم ماشي أتو بلشو غرب تسدوش عاتبيش أز غرب ديريخ سمو قادوش أز عبادتيخ خلديش دو بسولش نيخ برازنك دو شيء праздник دو بصورة نقال دينح دينح праздник دو إذا إي غربة شيء حقها لا مزدولش شيء حقها عبادة دولش شيء حقها لردش ديكي دزيد دولش همش دولش مر دستر عيد غربا عيد أل تندرة ويا مسرة خزنيه سنش أوخ سمو جيش بوت بوهر زول حجة بوت شا تندرة تن حقها اشتغحها ويا دوزش ديكر دو الخيش دلهم حق دوية دال مقلحة تنخ سموية روية دال مقلحة إذو الحجة بتحلخر دين وشكاح عمل عبادة سودو الغيشقاح وقر دوية دال مقلحة عرفات دين ناس سموية روية دال مقلحة تحت دوش دوش الغربس ناس سموية روية حوامي مصر بجري جري ستح في رداشن ليلة وخان شقي لشو عدك والمارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توطغي وشوط إبراهيم بايمر عليه السلام ليل أمر انسى إسماعيل بايمر شيكان عليه السلام شيطحنا ورش يحجسة بيوان منشوط يحا ليل أمر دنير سنغة ليل موشة سيلا قرآن شوح شاتن دين خلدوشت الأمر بالقديش بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في

عميق. أي إبراهيم عليه السلام محطوخ أعناقية حجز أبيو الآلية إشبو وربعون أخ لاش بولش بو وربعون إبكل شتعب وربعون كينتش نوبر شير نوبش كحا أصحاب وربعون بشتل دال شيقة آخر دي هلش إبراهيم بايمر إدر عليه السلام أشغل وديل شي أز غير مدو مسعنا العقوة شر مدات إزم لحقيق در حون تعدو لحقاش در شين تعدو إلى الدار سو بين غير بوش بوش قيق منا شوك دي الغرقة حج سأوانا يسخل بوش الله دالة بغن شير غور بوشيري دال قوبل دويل وين مخا أريد دول قاعدة تا مسيح دي بيدي سندات دول حجة كوت حج دي بوتا وين دمبو المشبو تاق مسيح شرحة وين مخا أريد إن يحبيحك البروينة دير منغية تنسى دالة وشرة أدم ألسم دان شاش كحتو الله شن شرع ديه كندر قوين إشتا دير منغية تنسى نا حجز أبي ألخشبو شن دزل دوت ويحا دي شي بايمر ألا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه حج دين خلوش والستك دال حارب دين جوخ شي دي أغلر ديش عاسل لاخ شيد يغلر ديش حج دن خيل بوش وستك تصوف زامن جوحا نانس دين موري تحت قدوش دنيا جو دال خيل دوش دول بير سنة إش تتصوره إسبا وين مخا أري أطو الحجة بتاحا وين غربا ديدو إتو دخل إذا تلحل خلير نقا تاقا إذا عرفت ديدو وز عرفت ديناحا حاجة عن إسلام البشبوش نيحوك أحبايا مرهو ألاج عليه الصلاة والسلام والدين نزل بالقلبيش ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة بس عرفة الدين أحسن تالة جوج غطينا شي ليش حلق بوش دي مدحت من هلا أتوتو دين أحدالة جوج غطبق حق ليش حلق بوش دي لويس الله ديل خيتم وديل لاش تقرق بوغي الله دالة شي ملك شحالها وشي لاشخة حاجة بيحكي بوش بوش عرفة تضحي تن بوشو تاريخ دزل دعوة ويمر صلى الله عليه وسلم بس عرفة ديناح ديلي قشتة بيخيرتو ديلي خيتم بيخيرتو واحد اخدر بوغتو الله دار جهد ليرتون حد وعين جهد ليشا حأمة جيش ليشا سارني وقح ظلم دين باتشان ألا دار إشتا

Поймар алейхи салат вассалам. Аламах дар иятам бешвайт наву. Мукминнаха бусуннахаха. Соди ахчуал ият бивуиза. Сан хулшуашуал халва цейесан. Сан масуа дуниана эгерта. Дикбуахилу шуапеса. Дальше елчен. Вой умматас башбал иятам билгалбах куша. О хадисе билгал даквайн. Поймар аллах алейхи салат вассалам. Я раб. إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته. بسن ديل إذنهم شكر بشنا يشد نزغ وش موحا إذنهم شكر كاتشخل وش وشتغل تن ميل بر تن كاتشخل دوش دوان الله بولي أخدقوا وش دوان ميل تن بل نزغ وش موحا إذنهم ديل إذنهم شكر ديل شنا يجتيح البعض الألف بايمر عليه الصلاة والسلام أقرم تدين أح فلم يكن في تلك العشية إلا ذال ذال سنة جب دل الألف ذال سنة جب دل الألف وطل دوق دوق دال جرقحة حجدر إلشن عليه الصلاة والسلام دين خل دوش دلشو دعيك ألئي وغبا عمدو وغربا عمدو شوالاش دين أح عرفات من مخأرة ما طعمه بيزني ها من إيش لا مز مزدل فتح ده شتى العدوان خطول شلع وشنه يقيس تودينا عورين بايمر عليه الصلاة والسلام لوحدين خليل شي أمة ديل يدوخش شي أمة جيش در دوخش شي أمة خيه تنبر ديل يدوخش بايمر دوحدين خليل شاد وحدين جاء بايمر بير ويدن أصحاب شلام شبنا يا رسول الله وعد يشبه ورد حتى يلتخين شوح هي لا مريني حكا وعد يشخين احد باي مرديني حسن وشبه اشت حلق الله ديلة حويل ما بلي الخط نخسان هيد خدانا مخي الخيل من هيد ديل يلتش لا دائما الناس ما قد بيل هو القوم حويل ودر بحن يزحتون اهل باي مريد الروح عليه الصلاة والسلام ودير مصدر جو إبليس الله حويل ولي الشهد إبليس الخينير الله دار ويدو عن جهد لي شي أمة دار جهد لي شي أمة دار قية مني وتمتع جهو خلج دار لا ترچن لا تحويج شي كرت اقش شي انتيج ما بقي ربك شي ما دار الله يقشي قحبو خشا جهو خلوان قدر لا تن قير مخ يغلج بطرخ غير ولير شي الله عليه الصلاة والسلام أخ دوقا نخلو تنبغ اهدو قوتوشا تنبغالو قوشا داق ويما خائر دار عالش ولو باچ عرم دان عردادي كنت بيقن بول حاج سبغرنيا ويماح كاحا مرش باش دون دا ازر نشكاح ازر نشكاح دوقنا حاج انت اخيتنا قو كشرا بوي تشبو داق ابراهيم بايماردين دوعدو عليه السلام واجعل أفئدة الناس تهوي إليه مثلا دي مسلم تكنش يحس ديش دي لحنا بعد الناس تندو عن دار رب يلا مسو مسو تكتب خاش وشخش تيجا توا تلاتون بايمر عليه الصلاة والسلام زير تلاتون إيش نودين دوش نود دعي قال وغلاتون داس نانس دين موري تين قنوة تين يا توا لاتون إذا دار بين بوش بول مسو ناخخ خير تمرس ترى نسق وشنا دار إدلي داتس حاج در دار نسبو چوننا قصب دين أركان شيخة فرز دو قز نسبو چوننا مكشل ليحار نيق إحار شيترو أهتو نيحارة نسبو چوننا دار إدلي دردر فرز دو قز دار فرز أوش دين چون إحا تحول شتاكا يو يوخا حاج در الخوش خل سنة حاج ديش خل داق علمنا يقضي الله إخاتر يويو خائش سنة حج ديش حج سوار ولدوتي سنة ساغ داخل ولديت سنة ساغ وين مغاري تي مسكش ناها اكبر بوش ناها تار ودر بوش ديك دو بيس تشنا قولي دي كدو دي اجي عالمنا مجرب دي الله نقع سن حج سوار سنة حج دي راح تيقع ميد بوخ بوخ ألسن بلاحا حج تن تشوغ دي لاحا حج صور ولدهم نقعسا نسكشنا حشت قوش دريع بيت ألسن براح أخساغني حشتو يولش
بس تو انقع برش خلو انقع برش مسكنا بلا سان ساق دي تقولي دي لحا ساق قولي دونك ابن عباس دي لرشن دي بشي كانت دي دري سخلتنا تو ألا شيخ ميلا بسو بناخخ ساق دي غني حش برش برش بسو بناخخ تان بطح تان قديش تان رزق لحتر يا تان إلن جوح تان غدر يا دالوش بارمع دخل إز يبطل صوخل إز بس بسوب نيا مش كنا غدر ألخ تو حج ديش يو حج ديش حج دي يو حج ديش شاء إسونا حج ديش والله دقوه مدير شين ألخ ابن عباس ابن المبارك بوشت وقت أولي أخلا جو ترو يوشتك خلايز بسوب نيخا حج جو قوش ديش خلايز إخلا شينا وستي بولشية حج سوا نوب ألخلايز أخت تجيم تيعوي سن خلايزة شي يوش يوش توبنخ جيم تيعوي سن خلايز تيعوي سن عشوال الشاب تانشورا يو آلا يلا تا وي تا موسى دحوش خلو الشاب همي تود ايانيز سوى تود ايانا تا حوز حياة تقتل يوم حوز دوان آجي هو ابن المبارك عبد الله ابن المبارك هقير ديل خلايز ديل جي تا قلي تا موسى دحوس يلا تقيل مميزة واحد بس النظرتي يوع آراء يلا جميع خلائزة قيزة يدل حوز حاية جوية دق سيخ حاجة دق سيخ جوية دق سيخ نعري وانا أب ديل قرقرش عبد الله ابن المبارك خاحت البوك مش تقيل ديل حوز جو من داعي عنا دا مكش داس بوك دسو تقيل مميزة هم داعنا عيزات ديل ايه ديل بوك شيحيش

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

يزين خانش كخ خانيو هن الجدال شيسيل عدو القرآن جوع دوي بينا عير خانت تولت عدال دوي بينا إت بيسنس علمنا خوبو هن الجدال دوي بينيولو إت بيسة إذا زل حجة بيتا حالخر دول إت دو البلغل دخنا وزي سيلا ولش دالة أس دينوش قاتش دويلوي وزي سيلا ولش دالة أس دينوش كها يزين عملين چارخ يزين يالين چارخ دويلوي ديل يوش نبوخشي حديثة صلى الله عليه وسلم دنيا انشعب اوانخ چوننا قو دوحتا غو بوخ سا دوحتا چون ديوزل بوغن شلا دوحتا چون دخني دون قو الله وال دوحتا غا سونا عمل يحون بوخ اي عمل دائما از اوانخ چونت يسر يلوش يبوخ وقشين دوحتا چونت حيشة عمل دائما اوانخ چونت يسر وال دوحتا غو بوخ سون در ديل ايشنا الله اوغر ادمو كزيك تيدوت ايغو شيغا ازا قولا وال دوحتا غو الا ديل ايشنا عليه الصلاة والسلام ويت ادو اوش دول زول حجة بيت حلغر ات ديان نخلات سبوخ ديل ايشنا بخاري حديثة دنيا انشو عدول دقية دينوش كح ستغو ينيو العمل اوز ات دين شو عينيو العمل اوز دول دل چه دل اوگور دخ دقو يزنيو العمل يو الا احبو الى الله باوكودو دل اوگور دقو يزنيو العمل يو الا اون ال چه اوز زل حجة بيتا حالغر ات دين شو ها عرفات دادو عرفات داشية شو عمال حقيش دول دينو شو قير اوگور دزو دادو ال بلغل دقنا دو تول سو نغا اوز ات دين شو ها غربان دادو وزي سيلا ولش دالة تو دينوش كا يزين عمليين چارخ اوز دينوش كا يزين يالي الچارخ دول وي

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

ويمرضو عليه الصلاة والسلام والله ما نقص مال من صدقة ضيب شاوي يشاء الله ويمر عليه الصلاة والسلام حداخني يوش مداتون أحساد الله ساغة بصوب دنيح انزر دق عبادة انزر يق يليشم دو إذا حسن وبصوش وستقن أغدر ناق وستردره

احتن حشت ودا ايبر احتن غيلة ليلتين احتن غدر دا القرآن شعويق امر دينادوش وتعاونوا على البر والتقوى دا الريز والشو ما انتع ديكشو ما انتع غوشي ناقوصلو ديش غوشي غدش خلوش اهلا اساغن هم لوش خلوش وش وستاقة فساغن هم يرسين داخن ايوش سخلر بلغل ديش بايمر عليه الصلاة والسلام وين ألق مليكش ديش دول دع مليكش اول بوخ اللهم أعطي منفق خلفا أبوزن دير ساغن هم لش ولش وستيق بغدي سندل دهنا بركة ديع إدية بديع سو واقع إز دهنا أخوري وأعطي ممسك تلفا وزن دير ساغن هم تلوش ولش وستيق بغدي سندل دهنا هلك ديع زي داي أحسن أولي دعا دو ألا أوصل ملدوخ خم دو إزا ساغن وهم يلر تاني وين ويقعدك يوش دو موحش دلاح دله الله دار حكيسنا عديسنا جحون كاز خياته حكيسنا عديسنا شنها بركة دير دعونا حخلش لا ألسم بركة ديش وش الله دير والدير فأمر الله عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة ساغن هم يلرتاني شيء مكش بوتشان غدر شيء مكش بوتشان دار بلغلوش الله وي تونكش وش وستك دا قالت تنتير ساغن هم لقلت عن ساغن هم يلشه أحسن يوش دون ملغ لها لك أحسن ملغ دل سنة سن دربا نسلش دو إذا قامر الله عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بالصدقة شي سيلر ديلوش ساغن هم يلر تاني شي تسألر يلوش ساغن هم يلر تاني أي عادة يح أدم همان جوخلش دخيس لوش سخلش وي هو أستقاق درمسكو دوق عرجو بيسو أولت إرشتو ای حلول کولا حجرگش نگه حوش وش نگه حنیت امتیلیت باق وق پیامبر ساغن هم نش خلّه کی قدرش خلّه وق وق پیامبر علیه سلامت و السلام پیامبر با علیه سلامت و السلام اینما یستزل المؤمن یوم القيامه في زل صدقته قالش ای مرشی نبصو بست از محشر میدن خلوان خ مارخت ابالن نه حیش که قش دامن چوح این غیر خروقت سنت آخدر عند الموخر دهان آلشه ودد وساغن يعتر عندك في الدقسن خيش حديثة الله فأمر عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب ربي وتدفع ميتة السوء لش دل ساغنوا ليل اغزلوا دعيوحون لش دل ساغنوا حولر بيرتي دعون حووش ولر دختوخون الله أكبر الله أكبر فأمر عليه الصلاة والسلام شو سمو ينهم دو إذا شي شق بيرتي خلر ديلي ديغلوش دائما أل إنما الأعمال بالخواتيم شو شقيني حج خرشون شو قدع دورش دول حالة آخر تعديك شو شقيني اعتري خر دورش دوشون شو شقيني عيوش العمل يوشون أقر حيس بخير يوش العمل شي دلر إيمان شو عدي يغلوش دائما ديلي بوشة دقوي سيش دي نوك بامر عليه الصلاة والسلام إوا دلر إيمان شو عوو ولر لرويش دولهم دو بوخ بامر ساغن هم يلر دق بركة شو دو قد ساغن هم يلر دا لأ إحانا رزق دوق شاريخ دولوية دا لأ دنين شو رزق انساني أهتو بولوية الله دا لأ أتوين دلخ دول رزق إخا ساغن هملو شاريخ زكت علو شاريخ شاسن والشان وغدي شاريخ دولوية

0: بلخو جنيد أيوب ديل ريز مايب
1: ديل ريز مستناخ الأحمد حاجة دوش آل تغن سوقاي قرنا إيال بقوصون يلرنا حونا ديل ريز لدو غرنا راديو لدو غرور شونا مستنا بارك الغل
0: ما خواتو ديح طيب بيرو ديح جيرزيو عدي كويلشو مارش عيلا
2: Ашла дюгер ом ламаст, что сей олч передачи. Цу передачах шейнхейтер, что язда и шхарю, гроз радио собачка mail.ru адресец к электронной почте.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد